عندي 6 أولاد وزعمري ما يقدر أحسب سوسي برمتيني أسوستان وسوات ونسات وزع المر نترال المر نترال شيرا نبيما تزيستي على لقال يقول المر شنو ما كان سام أتحان مر بسيرا هنا في الكات هي فقط إنها أتحان مر بسيرا بعرض عليها for example بقمورka أي حنكا أو بلوزا جوتانجا بلوزا أتحان مر بسيرا سلوك نبيما كا ولا لبسط نتبلا Paya muntuk kang rubi, terus cara jaga moral sendiri mak afetado. Ida mak kan semua dia. Ida persis dia tahu adus

تطور عم بيستولى وزارة مرة نرى كيف أحساب سوريا برمتينيا سوريستان بسوات وناسات وزارة مرة نترى مرة نترى عشرة نرى ما تزيستيها على لقال يقول المرة شنو مكاسا التحان مرة بسيرة هنا في الكات هي فاتين إيها التحان مرة بسيرة بعرفنا لما for example بقمورتا أي حانكا أو بلوغة الجوتانة بلوغة أتاهم مروسة سلوك نظامك ولا لغوصة نتظر فايا منتو كامرو بي بس تاريغة مروسة نظامك أفتادو إذا ما كان سوما ديان إذا برسي جاري